0: شلون يجيب لك فوق دارك؟
1: هيك؟ Good morning, all. So this is Maram Hamid from Al Jazeera English Digital, and I'm here standing in the front, like above, atop of my home in Gaza City. خرب بيتك.
0: طلت الليل هيك.
1: هي. Israeli army just targeted the Susi building that was warned 2 hours ago. Now Israel is targeting the towers and the higher building, the higher buildings in Gaza, and that. The progress of the bombing of towers and buildings in Gaza.
2: ليش أنا قلت؟
1: ما بطل عنا إحساس إحنا خلاص.
2: تعودنا.
1: والله بطل عنا إحساس. ولا يعني بكره احلى في امل ايش بده يفرق على الفاضي يعني ما احنا شايفين الواقع يعني
2: اليوم زي بكره
1: واو وين بدك تروحي
3: بابا
4: واو
1: شايف منط الحراره زياده في جسمه ها حكيم يلا مهند افتح لحكيم وصل هيا حكيم على الباب
5: فوت
1: لا بتعرف

0: حماتك بتحبك، عمالنا غلينا القهوة. حطيت السيروم؟
1: بالله يبارك فيك، خلص الزلمة تبع الأجار عنا لخمني.
0: عبيد، في ناس بتعرفهم ولا بدنا نشوف حدا لسه؟ حالات
2: نشوف بنلاقي، يعني كل هناك
0: في ناس يعني بدها تنزح وفي ناس بدها تضل.
2: ما اكيد، بس انت بدك اياهم بسكبت مثلا؟
0: لا يعني انه عنده نوايا، يعني مو لسه ما بداش الاوامر.
1: انت لقيت انتم المكان اللي انتم فيه تجمع بيت لاهيه ولا كلهم مشاهد؟
2: لا الاغلب بيت لاهيه.
0: هو كمان احنا مع يعني محرره بدها ناس بدها تضل وناس بدها تنزح، فهناك بتلاقي تنوع. ايش رايك انت تلبسه؟
3: صح ايش؟
0: بعدين هناك بتطلع وانت حطه.
3: لقيت ضحكت نعمتك لقيت.
0: الله عديم الفائده، بس ايش بدنا نعمل؟ شو تحطه بكيس اسود ولا ايش حكينا؟
4: خلص طاقية يا زلمه.
0: هو لو الناس بخافوش لكان لبسنا وطلعنا. بس اول ما يشوفوه كانك لابس
3: بيطردني،
0: لابس حزام تفخيخ
4: عشان الكاميرات.
0: لازمنا يا ماما نشتغل. ليش طيب؟
5: هيك بديش.
0: تكرهيه؟ ليش طيب؟
3: بتخافي؟
0: بتخاف منه؟ بتخاف من يعني بالنسبة لإلها هذا تشوف العمى ولا تشوفه؟ طب ليش؟ بدنا نخبيه ماما، نشوف إذا هناك يعني بلكي حدا طلع لنا يعني يحكي لنا مش ما تصوروش وما تصوروش ليش مش لابسين ومش عارف كم. حدا لازم حدا يطلع لي وين بطاقتك أو أنا لابس أي إشي يدل إن أنا صحفي، فهمتي؟ مش عارف إظهر.
1: أنا نركب يا بابا وأنا
5: بالسلامة.
1: حبتك قليلة.
0: هلا المشكلة خلص، إذا في تهمة طلعت صحفيين مستهدفين. لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: امبارح واحد علي
0: لا بعدين لسه فريش، يعني أنس الشريف جديد لسه طازة الموضوع.
3: امبارح أول ما طلعت بالسيارة حسيت حالي رايح أستشهد، بقول له زلمة شو مالك؟ بقول أنتم الصحفيين مطلوبين بدهم يقتلوك اليهود. بالعمل طيب ماشي ايش عمل ايش اقول له ايش سوى طيب بعد حياتي؟
0: لا
3: حول. المرة قاعدة تدعي، المرة حبيبتي ايش بدي أحجي؟ الله يوفقك والله يخليك الله يحميك يما. يا عم مش رايح أموت.
0: يا مشكلة أنت إيش بدك تفهمهم يعني عن جد يعني؟ لما تحكي عندك 239 صحفي استشهدوا. يعني لو بدك تحلف وتحلف مليون يمين إحنا مش مستهدفين، إحنا مالناش دخل. إن
3: على الفاضي.
0: على الفاضي خلص. سرايا غزة
3: سرايا.
0: لا هذول ما مش مناطيد، هذول مساعدات الأمريكية.
5: المناطيد يعني؟
0: لا الأمريكية النقطة للتسريب اللي فيها توزيع. ايوه
3: المساعدات اللي بتنزل الأحسن من المساعدات الصورة صارت تطلع من الجو.
0: صح صحيح
3: برضه كثير دمار لانه مصورين اجانب بصوروا بيعملوا تقرير من فوق،
0: مع انه منع الجيش الاسرائيلي يعني
3: منع، بس انا بعتقد انه تجاوز. صار
0: بحس ان احنا من كثر لنا سنتين تحت الاباده انا بحس تتعبنا. حالي كصحفيه يعني بطلت تعرف احدد هذه القصه
3: قويه ولا لا
0: بدها تتغطى ولا ما بدهاش تتغطى. يعني في قصص كثير احنا هي كارثيه لكن احنا بطلنا شايفينها كارثيه لانه احنا عايشين كوارث يعني اوريدي. فبحس ان احنا بدنا عين جديده معانا يعني تنهلع وتدي ردات فعل طبيعيه، لانه عن جد احنا فقدنا رد الفعل الطبيعي. والله رد الفعل الطبيعي تجاه الاشياء. والله منظر مؤسف. انت فاكر كيف كان المينا؟
3: شو
0: يعني من احد المعالم
3: اللي ما يسر الله يخليك
0: المرتبه.
3: عليك، يعطيك العافية.
6: ايش مسوي؟
7: يا رايش رايش
8: كنا اهليه.
0: من وين انتو؟
8: من بيت لاهي من الشمال.
0: احنا
8: ارض الصمود.
0: اول شيء انا اسمي مرام.

0: الجو حر. صعب ابو الجو.
1: ايش اكثر اشياء بتتذكريها في هذيك الفتره؟
0: بتذكر القصف اللي كان يصير في بروسنا، بتذكر الشباب اللي ماتوا تحت جبال عنينة، جوز الصاوب وابن الصاوب وابن ايده راحت. الحمد لله.
1: مين طخوا؟
0: اليهود. لا انا وينك اليهود طخوا.
1: بعد ما انت تجربتك ضليتي بالشمال وفي اوامر اخلاء اليوم.
0: انا والله ما اقول لا بدي اكل ولا شرب ولا شيء، يروحون على الشمال. الشباب الواحد يمسك من حبه رمل وياكل، لو اكلوا عاف.
1: طيب خلينا ناخذ بورتري لها. و هذا ابنك الثاني. الف سلام عليك. الف سلامه. من وين من ايش صوبت؟
2: انا عارف زكي
0: بعدين حامل والله. وينك؟
1: الله يعينك. متى شهرك؟
0: شهر
1: الحج. سلام. الله يعينك. خايفه؟
0: يلا كريمه هي
1: كمان. ان شاء الله ربنا يومك بالسلامه ويهونها. شو ولد ولا بنت؟
3: لا بنت.
2: سماع اسم المختار.
1: ايش اسمه؟
2: ابو مونة.
1: حتاخذ كل شيء. المحرر حتسالني عن تاريخ ميلاد كل واحد، مين كذا ومين كذا ومين كذا وانت مين وهذا كنت مين وهذا ابن مين وهذا من وين وين ابوهم وين ابوهم. مديرتي في الشغل.
0: دور مين انت؟
1: حميد.
0: حميد؟
1: حبيبتي الله يسعدك. بدك تنزحوا يا جماعه كلكم ولا لا؟
4: حياتنا في ناصر.
1: يعني بالنسبه لك انه ليش انه الجنوب كان اكثر امانا يعني او هيك؟
4: اكثر امانا بس كان اكثر عذاب. انا بالنسبه لي انا كان عندي عذاب.
1: رحت على الحلبات اللي هو
4: طريق الحلبات.
1: كيف كان طريق الحلبات؟
4: دبابات هي، طيران بفوقينا، يهود هي. طبعا
1: رفعتوا ايديكم.
4: رفعنا ايدينا بالهوايه. طبعا كان كم هائل من الناس. سلافي ضاعوا منا. بنت عمي صغيره كانت وحيده لاهلها ضاعت منا. بدنا ساعه وبنت تعيط بدها ترضع بدها تاكل بدها مش عارف شو. كنت عايشة الظلم والخوف كل إشي وأمي مش عندي. بس كان نفسي أشوف أمي وخلص. كنت دايماً قاعد معي أعيط، أعيط على بنتي وأعيط على حالي إنه أمي مش عندي. كانوا كل اللي عندي خالاتهم، أمهم، عماتهم، ستاتهم، أبهاتهم يرمنا عليهم يجي عندهم. أنا ما كانش لي حدا، ما كانش إلا جوز وحماتي ودار عمي. كنت دايماً أرهن.
1: وأنت مش عارف أهلك إيش وضعهم؟ أهلي
4: مش بعرفش إيش وضعهم. كنت دايما قبل ما انام او قبل ما انا احط بنتي في حضني وسردها يا رب اشوفهم يا رب اتواصل معهم. بس في خوف في يعني في الثلاث شهور اللي كانوا كنت مش
1: اتصالات
4: اهلي كنت في المستشفى.
1: والله عارف بس رغم كل انه بحر قديش تالف
2: الا انه لسه خالص
1: الا انه الله يعطيك طاقه الا انه يعطيك طاقه. لو هلا اليوم اجى امر اخلاء اطلعوا ايش بدك تعملي بجد؟ يعني
5: بدهم يطلع انا مش طالع.
6: وخوفك اليهود؟
5: مع السلامه. انا عندي مش طالع والله. انا مش مستعده اركب سياره ثاني واشيل اغراض ثاني وانصب خيمه ثاني واقعد في مكان ثاني.
1: مش مستعده.
2: طلع هان
1: يعني هم حيروحوا على الجنوب وانت حتضلي صامده هون.
7: احنا فيهم اشياء يعني العزيز فيهم ذا ال ان
8: شاء الله. احنا صدقي حنطلع زي حمد. هاي حمد سمسم حمد حوالين حمد
2: ايه ليه مشفوق الجو
1: تشتري ماي؟ هات اجيب ماي مش قادره.

0: شاطر حبيبي شاطر.
1: تمام. ماما اصبر. حبيبي شاطر شاطر.
2: استنى يا ماما. يلا اعملك سندويشة. اروح اعملك سندويشة. هادي احط هادي. هادي احط.
3: Yes, it works.

0: انا اسفه. ما ينزل نشوفهم قديش بدهم خبز. لا تبدو الجوع اللي ما بلونا. طب ماشي هلا هلا بدنا نشوف، هلا بدنا ننزل نشوف. ماشي مع السلامة.
1: اكيد خبزنا حيطلع احسن
2: ان شاء الله.
1: عدك شوفي صحة وعافية. هات اوريك، هات اوريك. مالك يا ماما؟ ماله شو مال؟
3: معاناه الاطفال يوم الجمعه.
1: شو اليوم
4: الجمعه؟ هاد خبزان؟
1: هو جوعان جوعان. خذ يا ماما خذ، هي اعطيه خبز. عادي بدي انيمه. نعم طب ما هنا خلصنا، هنا عدنا خلصنا. خلصنا. انه جحيم. مش
5: كده
1: لازم لازم موت. يا بنياس
6: المحررة بعتت ثلاث رسائل.
1: بعتت ثلاث رسائل. ترى شوف فشي بنياس هي السكرتيرة الدائمة. طيب اسمع بدي اروح اشوف وين بدها تروح. ماشي 30 من البلكونة. طيب ماشي يلا يلا يلا، ما هيني جاي هيني جاي.
6: ماشي
1: يلا سلام.

0: Yeah.
1: اليومين اللي راحوا في حركة نزوح يعني أكيدة من الشمال للجنوب. ليش طلعوا قبل الـ official evacuation orders؟ فـ I think إنه كويس لو نزلنا كمان مرة على يعني على الدير أو على الشارع وشوفنا الناس هذه اللي already طلعت. يعني نحكي في موضوع إنه كيف إسرائيل حاليا يعني is forcing people to leave من خلال الدرونز الكواد كابترز وهذا اللي هي الباد سميلز او السترينج سميلز او البومز اللي بيرموها بتخلي يعني الاشخاص انهم يستشعروا الخطر كثير وانه يعني يبعدوا عن هاي المناطق. قبل بيومين نفس المناطق كانت بتحكي عن يعني برضه بالشيخ رضوان في سيدتين اصيبوا وفي سيده قتلت برصاص كواد كابترز. بترفعي راسك بتلاقي الكواد كابتر يعني فوق راسك. يعني هذا يمكن من اخطر الاشياء اللي الناس اليوم بتخاف منها. موضوع انه الناس جوعانه لا ضايل لانه احنا ما دخلش اي نوع من المساعدات. اللي دخل هو بضائع تجاريه ثمنها مرتفع جدا وبحسب التجار اللي فوتوها بقول لك انه اسرائيل بتفرض عليهم تنسيقات كثير غاليه لحتى تفوت هذه البضاعه عشان هيك بتوصل للناس كثير بسعر جدا غالي. يعني وهم بشوفوا هاي البضاعه واطفالهم بشوفوها بس هم مش قادرين انهم يشتروها. يعني لسه بنحكي عن السكر مثلا كيلو السكر لسه ضايل ب 50 شيكل هو وصل 400 شيكل قبل بس هو هلا ب 50 شيكل ستيل هذا سعر غالي للعائلات لما كان بالقبل ب 5 شيكل او ب 5 ريال مثلا.
2: When you're working, while you're sleeping, while you're eating, you can never get used to the sound. It's always a reminder.

0: وفجأة تحول لمكان عايشة فيه وعيلتي وأهلي وناس يعني كتار حوالينا. يعني تقريبا هذا المفترق كان منطقة كتير حلوة مرتبة، فيها دوار بشبه منتزة، فيه أشجار. هاي المنطقة كانت زي فيها شجر وإنجيل، ومكان كان مرتب ولطيف وإطلالته حلوة وكان هادي كتير ورايق. ف لو بتحول يعني لمخيم وناس بتعبي مية وناس بتتزاحم وبتصف على الحمامات وناس تانية بتكون بتستنى تكيت الأكل بس واحد يعني تساؤلات بتخلصش، يعني عن جد هذا اللي عايشينه؟ وعن جد هو هذا اللي بصير صح؟ يعني احنا صحيين ولا بنحلم ولا احنا في كابوس ولا ايش اللي بصير؟ يعني هلا حيكون ماراثون ركض من كل زاويه في المخيم باتجاه المي.
1: من يسعد الفرشة لأخوك؟
2: يلا حاضر، هاي ماما جابت.
0: إجا الشتاء وإجا همو هنا. الشتاء اللي فات فاكر العومة؟ عومة مش طبيعية كانت. عن جد كانوا ساكنين في بحر، تشتي وتنزل.
1: ليفة
0: واحدة. هيه. هلا دار سيدك بس يجوا رح يتفاجئوا بنحنا هون. هم معاهم خبر بس ما عرفوش يعني. نحن هيئنا الامور وقعدنا.
3: السلام
0: عليكم. اهلين بابا. اهلين بابا. كيف حالك يا بابا؟ اخبارك؟ امورك؟
3: الحمد لله.
0: هلا. حبيبي يا ناس، حبيبي.
4: قصفة امبارح يوم.
0: كيف صح قصفة امبارح؟
4: الناس بتنحرق بالي.
0: كيف الصوت
4: عالي؟ صرنا نعيط، صرت اعيط.
0: في طفل صغير كان حرق كامل.
4: كانت بتصور زي سجلتها.
0: ورجيني.
4: كان يزيد وسلوم نايمين لهم على السريع صحي يوقفوا، كانوا نايمين صحي.
0: يا حرام.
5: الخيمة
0: اللي هناك. والله هذه الخيمة اللي هناك اللي عند ناحية البرج. خليني نكمل.
6: كل في المخيم صار يجروا؟
0: هذا هنا قبالكم هم اطلعوا.
6: الصوت كيف كان؟ بخوف.
0: طور لما طفوه الناس.
6: صاروا ينادوا اسعاف، ينادوا اسعاف اسعاف.
0: الناس كانت بتنحرق يا ويلي. بيكو طفل استشهد في هذا ال طفل ابوه اسير وجاي لاهله بعد 13 سنه.
6: نرد على الاخوان
0: صح مفزوع يا حرام.
4: انا بعرف متاكد الصوت اللي عم يجي. كل واحدة مسكت حرامها.
0: شو ردوا؟
4: عصبان. شفنا الخيمة، شفنا ضوء وبرتقال وسلم، كان الفرش على الباب برده بدون ما يلاندع ابوه ولا امه على الباب.
0: لا حول ولا قوة الا بالله. طلعي طلعي
4: بس يا اختي ضعفي كمان شوي.
0: من المجاعة. من المجاعة. والله مجاعة يا عمي.
2: لا تنصح ولا لا تنصح
4: يا اخي، خلينا نرجع مش
2: ولا تكبر ولا شيء.
0: والله انه مجاعة مالك.
3: Thank you. In an isolated corner of Cambodia, a major tourism project hides a dark secret. From drug-fueled karaoke parties to scam factories, a notorious crime city.
5: There's no such business anywhere else in the world. Even if you sell drugs, you won't make money as quickly.
3: 101 East goes undercover into the empire of an alleged kingpin.
5: I grease palms across the board, all sorts of departments and directors. I pay them all.
3: How to build a criminal empire on Al Jazeera.
7: We, the people, voting for unity, not division. For principles, not personalities. For our common good, for our children, and for generations yet to come. We, the people of the United States of America, vote for the people. This is America. U.S. midterm elections, 2026.
8: I'm Maryam Shaheen, a filmmaker, and I've been working in and around Gaza for 30 years. As I watch the 2023-2025 war on Gaza by the Israeli army, I look back at the place I knew. From the optimism of 2005 when the Israelis withdrew to the destruction of the wars that followed. Echoes of a lost Gaza, faded hopes on Al Jazeera.
9: The Sheikh Hamad Award for Translation and International Understanding announces its 12th edition award ceremony on November 24th, 2026. For more information, please visit the website www.hta.qa.
10: As the United States heads toward a defining set of midterm elections, we're focusing on the questions that are shaping the country's politics. Has MAGA outgrown its frontman?
11: He is the ultimate arbiter of what MAGA is.
10: How has Gaza changed the game?
12: People aren't buying it when you say, oh, it's not a genocide in Gaza. No, I've seen it with my own eyes on my feet.
10: Does the two-party system still work? And much more.
13: It'd be better if they had more choices overall.
14: Most Americans are upset with the two-party system.
10: Let's focus on Al Jazeera.
15: Newtok was among the first communities in the world to recognize the dangers of our warming planet. There's concerns that the chemicals may have leaked into the Ohio River, a major waterway connected to the derailment area.
16: All of this area is under a mandatory evacuation order, along with 1 million people across the Gulf Coast in the state of Florida. The Border Patrol is actually cutting through this wire. They're already standing on U.S. soil. They have a legitimate right to claim asylum here in this country.

0: عمال طيران على الرياض يعني.
1: شبك كل الحكي عن إعلان كاتس تاع استهداف المباني السكنية،
0: يمكن على أول الزرقة هذا.
1: في ناس بنزحوا من المخيم،
0: بيطلعوا من المخيم جد ولا؟ شبكة؟
1: ولا شبكة ولا حاجة، خلص كنسلت على الموضوع كله.
0: ايش بدك تعملي؟
1: مش عارفة، تعبت. مش راضي تشبك، قاعدة ضايلة انط من الشباك.
0: المسؤولية.
1: أنا بدي احاول بكرة انجز اخلص واروح، يعني بديش اضل.
0: خلص.
1: الامور بتخوف يعني، مش سهلة.
0: ان شاء الله.
1: ما عارفة. يعني أول ما تخرجت من الجامعة فترة من 2012 وقول 2013 و14، هذه 2014 أنا بتذكر كويس، كنت يعني أشغل مع أجانب فيكسر مترجم.

0: أنا بديت مع الجزيرة في شهر 3/2018
1: أيام مسيرات العودة.
0: أيام مسيرات العودة صحيح، كانت بالقطعة يعني. وعد ضليت ستيك في مجال اللي هو الريتن، هذا المكتوب يعني، الريبورتر من المكتوب. هو حلو ومرتب يعني، ودائما باخذ فيدباك حلو.
1: ضغط كثير، ضغط كثير.
0: فانا بشوف هو النقطه الفيصليه 2023 صراحه يعني، لما
1: بعدين اجت
0: وقتها حزيت في مشكله، حسيت في مشكله
1: مع الامومه، اجت مع الولد، مع الولد اياس،
0: مع ميلاد اياس كان عمره شهرين يعني إياه. ورطه والله. كثير بفكر بالموضوع، بقول انا طب ليش مش قادره اتحرك. بعدين بتذكر انه يعني المجال نفسه اول حاجه بده طاقه، وبده يعني التقرير الواحد مش تقرير بنصوره وبنروح، اكتب، اعمل درافت، اعمل ترانسكريبشن، ترجم، افرز شو مهم وشو مش مهم. مثلا قصه منتظري المساعدات الايد سيكرز هي بده كانت مهمه، تبعت شارع الرشيد لما كتبت انا على الرجعه على الشمال، كان هذا المقال مؤثر. هلا والله.
1: هلا وين خالو؟
0: هلا والله، اخبارك؟
2: هاي سلمى. لا
0: لا لسه هينا.
1: ياس سلمى خالو.
0: ايه
1: هاي خالو معاذ. جايب له حاجات ولا بجيب له؟
2: والله جايب له
0: شيء.
1: ايوه هيك هيك بتفهم.
0: مخدرات؟
2: مخدرات. كم بس؟
1: بدون سم.
0: توما توما
1: هاي توما مجد ولك كثير. هذه من وين بتضل بكره ما خش شريناه الجرام بشكل اشتريناه
0: والله
2: بشكل انا شريته
0: حطينا سن توما على هالقد طنجره.
1: بكم هالقد صاروا؟ بكم هدول؟
2: هدول 50 شيكل.
1: 50؟
0: وش هاد؟
1: قديش وزنهم؟
2: هدول نص كيلو.
0: ممتاز هذا، هاي كنوز
1: يعني. هدول النا هدول؟
2: لا هاي لا لا مايس
1: بس هذا اكبر.
2: لا يا عمي هذه شو اسمه؟
1: باكيتين؟
2: زي هذا باكيتين هدول. حاسسهم هيضلهم داخلين من شارع النفق للسنة.
1: امبارح منطقة اهلي، الكواد كابتر نزلت في الدور، طخ في الدور بشكل عشوائي والله.
2: كانوا طخ بقر في عندي شاب عند لبه تبع المجمدات. بقول في الحيطان.
1: يا يعني حرفيا يعني بتخيل انت قديش بده لما ينقل، قديش بده مصاري.
2: انا عندي تجارب يعني، وهي الناس بترن علي بدها شحون وبدها كذا وبدها عمال تنقل. نقلنا جزء والله. النقله الواحده كلفتنا 1000 شيكل تقريبا، نقله واحده.
1: وشوف
2: لسه لا ولا لما بيجي لا مش شحن، بس فلوكس ووراه اللي هي عربايه جر يعني عقلها. اخذ 800 شيكل والله.
1: حسب البنزين ما هو غالي هلقيته، وغالي السولر شويه على بهو النزوح. انا عارف
3: تغذية. حاد
0: المفروض يسافر. هذا عمره 5 سنين تخيل. وقتش عنده بدأ التدهور؟
4: هذا قبل الحرب.
0: سوء التغذية.
4: هو من أيام كان عمره يوم هو بعاني من الكلى.
0: هو كان من أول 10 كيلو.
4: 10.
0: ما بتكلمش معي.
4: بيفهم في إشي بيفهم.
0: بيتحرك بيمشي؟
4: لا بمشيش.
0: الأول ولا مش
4: قبل كم يوم كان كثير تعبان كثير لدرجة إنه قالوا للدكاترة خلص ادعي له. قولي خلص ادعي له، في إشي في أمل للولد إنه يعيش للصبح. كان على الأكسجين وكان حال كثير صعبة.
0: يا حبيبي
5: انا لي 4 شهور في الدير، بنتي نزلت حالتها زي اول مره، وزنها 5 كيلو، نزلت مع العيا 2 كيلو، ما ضلها على المحاليل يعني بس.
0: طب ايش اللي خلى وضعها يتدهور خلال ال4 شهور هذول او ال5 شهور؟
5: نزحنا من فانوس لهنا، انا كنت اتابع كل اسبوع في ناصر يدوني 3 علب حليب علاجي.
0: يعني بنتك بدها نوع خاص من الحليب ومش متوفر. ولا هو ولا اي نوع ثاني. طب هان في المستشفى بيعطوها حليب وبيات؟
5: والله اليوم لسه اجى واحد متبرع مشيكو شارو وزع حليب
0: مناسب لإلها ولا كيف؟
5: أجرب معها
0: بنوتة أسماء. إن شاء الله بتصير أحسن إن شاء الله.
5: مش تبي إياها
0: هذا والله متأثر
3: كثير اه فهمان الورقة وخلص
0: كثير لذيذ يا حبيبي وبين باي. فاليوم هيك ركزت على الموضوع هذا أكثر يعني خليته إشي واضح
3: خلص تمام
0: اه قصة الدبدوب ايش قصة الدبدوب؟
6: كيف والله الدبدوب؟
0: مين اللي حاطه؟
6: انا حطيته كنت حاطه قدام حولته ورا
0: وين رايحين؟
6: ايه
0: وين رايحين؟
6: على الجنوب
0: والله؟ خلص؟ من وين انتو؟
6: من النفق ورا
2: تعال وش تسوي؟ وش بدنا نطلع؟ احنا خايفين على حالنا
6: اه والله
0: هذا اليوم المنشور
2: شو
0: بدي؟ اليوم رموا انه
2: ايش شوف يا ابو جمال والله ما حنا نطلع احنا والله ما حنا نطلع واحد
0: من طب انتوا نزحتوا قبل هيك
2: هذا اذا نزحنا نزحنا من السجعيه نزحنا من الشيخ رضوان ونزحنا برضه على الجنوب قعدنا سنه وثمان شهور مين في الشوارع طب لو ليش لضلنا هيك يعني
0: المره هاي ليش قررتوا ما تاجلوش النزول؟
2: يعني فيش صار الاطلاق يخش
0: عندنا فيش مجال مش متوقعين انه فيش مجال
2: ليك يعني ليك تشيك
0: وصل فانتوا اخذتوا اغلب الاشياء اللي في البيت اخذتوا هاي التانك سجاد
2: لسه حنرجع هاي دوت
0: البطاطس حترجعوا نقلتوا كل حاجه
2: خلصوا
0: الولد اخذناهم عشان بس ما يسكرش الطريق والله هم حكوا هذا الاسبوع حيصعدوا حيصعدوا
7: لو حاطين المستشفى المستشفى الاوروبي برضه منطقه
0: انت ملاحظ هنا البلوكات تشملش الوسطى
7: لا الوسطى معهم من الوسطى للمواصل
0: هذه وسطى
7: اه
8: معقول نخلو ولا لا
7: بس كله كلام فاضي لا منطقه امنه ولا منطقه مش امنه كلنا في
0: بالضبط بس هي كيف المشكله وين انك يعني هي في هذه المرحله يمكنكم المغادره عبره بسرعه وبالمركبات دون تفتيش
7: يعني المرحلة الجاية في تفتيش على كلامك
0: يعني في حاجز يعني هذه الحالة حترعب الناس
9: السلام عليكم
0: السلام عليكم كيف حالك يا حاج أخبارك؟ الله يسعدك سلامتك يا رب عادي
9: عادي أمك
0: أمي الولد بيحكي لي تضوي الدنيا بتضوي يا حرام تحكي لي على الأم الصحفية ما أنت فكر فيها أنا في هذه اللحظة
7: طب لو رجع فيك الزمن بتصير صحفية؟
0: بصير بضل أصلاً يعني
7: مش تململتي لما جاوبت على السؤال
0: عشان هو اللي يعني عشان إحنا كوننا صحفيين هو كتير كتير إشي صعب وما أعتقدش في صحفيين في العالم شافوا اللي إحنا شايفينه طبعا. أبداً أبداً أبداً يعني ثمن الصحافة في غزة كتير كتير عالي عن جد إحنا بنحب البلد ومتعلقين فيها وغير إنه أنت كمان تطلع على قيمتك كصحفي أنا شوف عيد أطلع برا وتحس حالنا حكينا كتير وكتبنا كتير وعملنا كتير
7: بس لما يجي وقت الجاب تحس
0: إنه تحس حالك لا,
7: لا
0: صح بديش تكمل بس بنفس الوقت يعني أنا بديش أندم بديش أندم إنها جاتني هاي الفرصة وأنا قلت لا ولا ولا مش لازم إحنا في مرحلة يعني زي ما بحكي زوجي صراحة بدي أحط التوب بريوريتي لحياتي حياة أطفالي ذات ست ما فكرش في إشي بعد هيك الله يهون معقول هدول هون نازحين ناس؟
10: اه كلنا نازحين
11: ايش عامل الغاب؟ ايش عامل الركاب؟ المعروف وادي الفاهم عندي
12: استنى بنفهم قبل نطلع بدناش نطلع
13: بقدر اقعد هنا؟
14: لا لا لا

0: بني ياس بني ياس وقف النص
1: وين الله
2: يا
1: بدي احمل ركاب يا صاحبي يا عم خده بحطه خشب كيف بدي احمل مكانه
2: طال ولا اطلع
3: كلمنا ظهر شيخ جديد
4: يلا كل سنة وانت قلبي كلي يلا What's that? It's a lion.
5: والله يا بابا هذا من وين لايون؟
4: يلحقوني
5: It's a cat.
4: Yes. What's that?
1: مو مين بتعلم بتعلم من ابوك اطبع منك ما شاء الله
6: دور
7: الزحمه بسام فوق لدوار الخور مسكره وهيك الكزيات وبعد الكزيات
1: بس يا سيدي اسمع بقلط كمان بعد عند الابوسي
2: اسمع لي
1: لا يا
2: بروز 100%
7: بس هذا انت المراحل مش كرهانين احنا
8: يلا يا عم روح شايف معلم
9: حلونا يا باص صدر واحد طاب عينك الله
10: استنى
11: استنى
12: قدم
13: ولا واقف خلاص
14: يا رجل
15: والله لازم يا بطل بكام خذها من هنا على الزواج ب 4 مليون 220
14: اطوار اسمع 150
4: خلاص 200 منيح خلاص
15: مش معايا لفه بنزين ب 120
14: مصفط بدك تمر بزوايد
15: وين زوايد بصوت عند النادي عند المصوصه عند المصوصه
14: عند المصوصه
15: اللي فوق شرقة
9: عند الاقصى
15: لا قبل
14: انا مش شارع هو تبع الاقصى بس قبل هيك يا راجل انا بدلك يلا يا ابو ابراهيم يلا
9: على 200
4: ماشي يلا استنى شوي استنى بس هيني جاي استنى مية تسلمي والله خد شرب قياس درجها على الناس بس
9: الله مبنشر العقل
14: كنا ناخذ هدول بس
4: حياتي شكرا يسلم ايديك والله ما عشان بدنا نتحرك شكرا استنوني
9: باي
4: صور
14: يا زلمه بالبدايه تنتين ثلاثه وهي هالفوقيه
4: الله يوديها وشك كمان طلع الو وعليكم السلام هلا اهلا خالد اهلا وسهلا منيحه والله منيحه كويس بعدين بحكي معك والله استنى شوي سلام الوضع بصراحه

So here I am on Rashid Street, the road, the coastal road that connects between the south of Gaza and the north of Gaza. Thousands of vehicles are in the on this street. It's all very crowded with the vehicles evacuating people and their belongings to the south after the Israeli army today issued an official evacuation order, calling the population to quickly evacuate to the south. معنا يعني كنهانا من أصعب المناطق اللي ممكن نمر فيها. هذه منطقة تصنيع السولر الصناعي في غزة أو الديزل الصناعي. منطقة خانقة جدا. ماما سكري سكري سكري أنفك. يعني من المناطق اللي إحنا دائما بنشوفها على شارع الرشيد. حشي خانق جدا ومتعب جدا. شارع الرشيد يعني كمان بنشوف منه دائما الناس اللي تتوجه لاستلام المساعدات من نيت سريم ومن مناطق المساعدات الأمريكية. كمان من خلاله بنشوف لفترة من الفترات كنا نشوف الناس اللي فترة الإسقاط الإنزال الجوي من يعني كان في ناس بتكون تستنى مظاهر الإنزال الجوي اللي كانت من الطائرات خلال يعني فترة المجاعة المستمرة على قطاع غزة. واليوم شارع الرشيد هو المرآة اللي من خلالها بنقيم حالة النزوح، كيف الناس بتنزح من الشمال للجنوب، لأنه هو الطريق الساحلي الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوب.

0: Describe the journey.
1: The journey was too long and too hard.
0: Describe.
1: It was so tiring. And we finally there.
0: Yeah.
1: Now it won't be that tiring. Just from Ansaraj, from Al-Farouq Street to Al-Zawaida. And then we go home.
0: Okay, so why your journey was just very, very hard?
1: Yes, transportation these days is getting too bad. People over there are evacuating from the north of Gaza to the south of Gaza.
2: وانت بتشربيها تخيلي حالك طالعه من عند مزاج
3: اول رشفه قهوه بعد الحرب ايش
4: مش خلصنا
3: ما خلصناش مش عارف احكي لك والله خفت عن جد توترت المنظر اللي شفناه طلع الناس قاعده و
4: مستنوا
3: كله مستنى اشوف كنا هنا واقفين
4: طلع هنا وفي ناس نازحين اصلا في المنطقه هذه
3: حاولت ترجعي حاولت تمشي بالشارع ولا إيه
5: في ناس مشوا قبلنا واستشهدوا
3: ضربوا عليهم
5: ضربوا عليهم على امل ان شاء الله انه بيتنا ما يكونش محدود
3: ان شاء الله يا
5: الحمد لله يعني احنا حمدين الله في الصلاة والضراء بس احنا بنتفائل يعني انه إيه ربنا كريم يعني ويجبر بخاطرنا
3: يا رب يا رب انتم ضايعين يعني
4: شوف هذيك الست اللي قاعده
3: فوق هذيك على ضليت هون بالشارع
6: على البحر.
3: يعني انت بالشارع لك قديش
6: زمان.
3: اسبوع 10 ايام
6: قعدت على البحر رجنا قبل شوي

0: فانت هلا مستعده بس ان اي لحظه يفتحوا فيها بدك تروحي
1: ان شاء الله بكون موجود
0: موجود
1: ان شاء الله.
0: زمان اللي كان بدك ترجعي على الشمال ولا لا؟ تستني يعني تستني. Hi all, so welcome from Tabat al-Nuwayri area, which is the area separating between the south and the north of Gaza. As you can see here, dozens of people are stationed here waiting for the moment when the Israeli side announce to allow those people to head back to the north of Gaza. Most of the families and the people who we talked to, they said that they want to go back to the Gaza Strip these days. And just those people are willing to go back at any moment. All of them are trying just to watch the news and to keep themselves updated in order to go back directly. Most of them spend some days, more than 2 days. غارة. أنا طالما إنه الأول متوترة أنا شايفهن حتى غير عن الوضع جوا بالدير وبال فرق هان الناس متوترين الكل مستعد حتى الاستطلاع هان كتير عالي وفي زوارق ويعني واضح إنه
2: منطقة حرب. إيه
0: منطقة حرب هون. فأنا كتير. بدي أبعت للديسك إنه هان ممكن إحنا نغطي إشي أو إن ناخذ المقابلات اللي أخذناها بشوي.

0: تمام من حجم الدمار وحجم الخراب وحجم الحرائق اللي تم إشعالها. وأنا بصراحة متفاجئ من العقلية اللي تنم على حقد وكره لكل شيء يمس الشعب الفلسطيني في غزة.
1: The one thing Jaudet still has is the archived digital photos of his historic collection from Gaza's past.
0: تفضل سيد الفاضل. عملة يونانية ضرب غزة القرن الرابع قبل الميلاد. تقليد لعملة أثينا العظيمة.
1: In October 2025, a ceasefire went into effect in Gaza. The borders, however, remained closed.

0: يا عمي من غاد من غاد ما نقول صغار من غاد من غاد من هنا
1: عالي
0: عالي يا هان هيا هيا هيا
1: عالي هان
2: يا ريتني جبت جاكيتة كم الأولاد يعرفون من الجاكيتة كلمتهم لما وصلتوا بعدين ما فيش رسالة مش قادر أصل لهم
3: I'm

0: ربنا يجيبك في الخير ان شاء الله يا رب. هما نفك من الشقه الثانيه انت. هما تخلص سيب وروح على الثاني. اما في كمان واحد لسه. وما شدوا شد، شدوا شد وخلص، مهري من نزوم هو. الو، اي ماما. طب انت ايش سمعت في الاخبار عندكم؟ طيب نوقف يعني الوقت؟
1: انا خايف روحي للطاقة.
0: عادي بدك توقف نوقف مش مشكلة. ايه؟
1: تصعب تروح اول يوم؟
0: طبعا الكل اليوم، هي اغلب الناس يعني اخذت عفشه وورده وكلهم راحوا، الناس بتستنوا. ما هو مش هيعمل حتى الان ما يسلموا الاسيره في الاخبار.
1: مش عارف انا لغايه كتير كانت الامور كويسه، هو مسكن جديد انا عايش الطبقات انا عايش مش عايش.
0: صح كلامك. الوقت بنشوف محمد ايش بنعمل نسوي. ماشي يلا سلام. محمد ما اعلنوش لسه ولا ابوك ولا اي حاجه لحتى الان.
2: ايش يعني انا ما يفكرش؟
3: لا قلت له صب ما اعلنوش شيء.
0: قال لي لو فك عادي بكون كنت بيته عند مبناه او شيء. فك انت هذا الاول فوقاني بعدين يعني خلص. مش عارف. يعني انت شايف اغلب الناس بتستنى على حر من الجمر. اربط الكيس هذا، هدول خليهم على جنب عشان اروحهم معانا. الشنط هدول حطيهم هنا على جنب. خلص. بس سيبك منهم هدول انت المسامير وخلاص. اديهم لناصر، ناصر هو اللي بيلم. وبعطيك يا محمد. البس.
2: انت معقلت الاواعي.
0: مش ايش نعمل؟
2: السقع مش قادرين.
0: شش.
2: ضلك حط ايديك بجيبتك.
0: كتبت لك اسمك على ايد اشوف. لو حد يسالك إيه على اسمك وين هذا ولا سمح الله، لا ان شاء الله بنضرب نوصل بالسلامة. شايفة؟ ماشي؟ شطورة. حبيبتي. نجهز الامور كلش ان شاء الله يا حبيبي. تعال اطلع هذا بس شوي يا محمد. مسامير حطوا معنا ايش في رجلكم.
4: كلمتني قالت لي انا دمو قبل عند قلطه الصحراء. وينها قلطه الواد؟
5: طيب ماشي يعني بقوا قبل
4: يعني المفروض لقيت البنت المفروض تبدا وصول على وصول يعني بيجوا بس بدناش يبعدتوه.
5: انت بالله تطلع عديله، عديله جايب معي عكيز بتعرف.
4: محمد ما رشاد يسيب ابني
5: خالص. يسيب امه
4: رشاد يسيب جوز خالته عديله. كلمته لما وصلته بعدين ما فيش رساله مش قادر اصلها.
0: اعطيتك الشمس يلا. محمد يلا يا امه. يلا زي ما كنا ماشيين تو يلا يا عائشه. قولي يا محمد لبسني يا ورا ظهري. والله خفيفه. هاي هاي اعطيني انا خفيفه. الكيس الدين. منا ورا كتاب ورا ظهري يا ما ورا ظهري. لابسيني يا منا يلا. يلا. الايد هاي.
6: عمود ضاع بجابتك يلا علي
0: يلا يما امشوا بساتك يلا.
3: ايش اسوي ولا ادور عليك؟
0: يلا يلا هات ايدك. يلا عابد تعال امسك ايد منا. يلا امسك ايد منا. امسك ايد مش انا. في صخور الاسفلت مكسر، اوعى تقعوا بالراحه. تطلع مش وش منا، اوعى هذه بتو منك. هاي اطلع خليها خليها شمال ويمين خليها. تعالي هان جنبي لحسن ضيع نروح سلمين. يلا
3: الله اكبر
0: تقى منا. الجوال معك يا منا؟ منا الجوال معك ما؟ يا رب نلاقيها. وين نروح؟ وين نروح؟ أمال وين مروحين؟ عند بابا. يا رب يا مو.
5: من هان من هان يا اختي مساكة، مش حتعرف تطلع من هان. اطلع من هان، ما يطلع البسكليت من غير. يا رب ترد على الجوال، يا رب يا رب تسمع الجوال وترد.
6: برين هي؟
5: برين هي بنت هان في الماء. انا متاكد وصلت هذه هان، بس ترد على الجوال. ايوه يابا وين انت؟ الو وين انت يابا؟ يابا انت وين يا حبيبتي؟ وين انت؟ الو يابا وين انت بالضبط؟ وين انت يابا؟ خليكي فاتحه الخط بس، اطلع ندفع عالي عشان تكلميني. وين انت بالضبط؟ سمعاني؟ الو.
6: اه الله بس يمرض الخط كم مرة زغر روحي.
5: مش قادر اصور لحدا الصبح لما كلمتك، كان عند الواد قبل ساعة، ساعة وشوية. وبنت الثانية ماشية هي وناصر الصغير وقلط، وكانوا كلمتهم قالوا لي قلط الزهرة، مش عارف المفروض زمان وصلوا. ايش ايش يا طلال؟
7: سلامتك ابو محمد.
5: سلامات
7: رجال الحبايب. يا رب
5: يا رب الله يرضى. بس انا خايف تكون مرتي كمان قالت اطول، مش شايفهم انا، هي اللي معايا الكم الصغار. انا عارف ايش اسوي لها مره، تبر انه مشغول مشغول صار، ما بقول لهم خايفكم مشغول.
0: شي انا مش قادره، حسوف في الطريق انا. امل امل كهدت اكتافي. امل تريحني بامل وانا اخذ اغراض.
8: خلص لبس الشنطه، البس الشنطه قدامك.
0: لو لبس الشنطه قلتين قدامك
6: معرفش
0: قدامي زي ورا ورا تقول بتقل هيك لورا
6: ايش اللي قدام انا.
0: طيب خذ لي هذه انت قدام. هذه هدتني، هذه مش قادره.
6: أنا شو هي؟ أنا بس لقدام يا أمّا أنا.
8: يلا خلاص.
0: قول يا رب يا أمّا.
9: أتوقع في كبشات بقيت الصبح يا
0: أخي. محمد. آه يا أختي اضحكي. بطلع لك. البسيه ويلا. صبرا جميلا. يلا يا قومو وتقول لي مش قادر امشي وانا حملاها. تفضلي شو لولين يربطها
10: عبد يلا تعال
0: استنى استنى يا مسلم هيجع ايدك من هالشيء
6: بس يلا خلاص
0: يلا قوم يلا يلا يا رؤى هات ايدك يلا يا دكتورة مش معايا امشي
4: الله يرضى عليك وين امك
10: صرخت
4: طيب بس نلاقيهم ان شاء الله ان شاء الله نلاقيهم ان شاء الله نلاقيهم ان شاء الله نلاقيهم
10: صعب
4: ان انا مش بيربط للسبب بيجوا بيجوا بيجوا بيجوا بيجوا هذول تعونكو؟
10: في قرادنا قراد محمود
4: قراد مين؟
10: ايه قرادنا قرادنا بس لا
4: هاي بير حسن
10: استنى استنى كاني شفت خالتي هيا
4: وين شفتيها يا بوين؟
10: شعر ما عاملة أمل عراسها
4: شعر اقف على التلة هان اقف على التلة شو برك اللي لقيتوهم يا ابو التلة اقف اقف على التلة ايش ناصر؟
11: وين ابو محمد؟
4: هيا ابراهيم
11: طمنا عنك
12: حبيب القلب
13: الله يرضى عليك كيف حالك
12: والله انك غالي
13: الله يحفظك
12: الله يحفظك يا رب
13: يا رب الله يرضى عليك
12: والله الواحد مشتاق لك كثير
13: الله يرضى عليك
12: نعم الاخ نعم الصديق نعم القائد والله
13: الله يرضى عليك
12: الله يحفظك
4: ابو العبيد
11: ايش
12: الحمد لله على السلامه وربنا
4: لا والله بس ناصر وصل اخته بس برد لحتى انا بس انا واقين يعني
11: اشوف هذا ابنك
4: هذا ناصر
11: خلي لك يا رب الله يحفظ لك
4: الله يحفظ.
11: الحمد لله على السلامه
4: الله يسلمك الله يحفظكم
11: اي حاجه احنا بالامر
4: الله يرضى عليك
11: الله يسعدك يا رب
4: الله يرضى عليك الله يحفظك
14: لقيت ناصر وبنتك لحالهم مشي قلت لهم والله
4: ما انا قلت لهم انا حكون على التبه اول تدهان بوقف الصدر غدا انا
14: فهمتش هي كويس
4: لا انا فهمت بس الساسه قطع قلت لها على التبه اول شارع 10 اي شارع 10
14: انا قلت لها اقف هان خليني ادور على ابوك والله
4: ايش يا ابو بين معك ايش حال انت كنت ماشي بسرعه ولا بشويش
10: لا ما قدرتش امشي بشويش
4: انا جميل معه ومعاهم جميل
10: لا جميل مش معاهم احنا لحالنا كنا ماشيين امي قالت نشوف خالتي عند التبه وظلونا ماشيين لحالنا
4: محمود انت قف هنا عنده بعينك الله يطلع الناس اللي غادوا وانا بطلع على الناس اقف شو قف كاتب ها يا ولد امك يلا منين هذا الاوضاع بقول لك عشان يلاقوه

0: أين أنا والله غير مصر والله ثواني واصلين يلا إن شاء الله معي الحمد لله سنة ونص تهجير وتعب يلا هانت يا رب الحمد لله ولكم في طيارات في الجو صوت زنانات لا معه سيارة وينه والله انا اعمل له احلى سلام صبركوا علي وينه مش ابوك اسكتي
1: مش قادر تحمل الشنطة
0: والله مؤمن

0: قفص بها الله يحفظ بها
1: ودا ما عندك قدام
2: الله يرضى عليك
0: الله يرضى عليك الله يحفظك

0: النهارده؟
1: جد ميمو وناصر.
0: وانت مين؟
2: دخلت هيا.
0: وينهم بقى؟
2: ورانا كتير.
0: طولين؟
1: لا ما ظنيتش.
0: الله يعطيكم العافية. نلعب بولة. يلا يا بابا يلا يلا يلا يلا يلا هات خلاص يلا يلا يلا حين هاتي هاتي هاتي هاتي
2: هذه الورقة قالوا مروحوا فيها على غزة
0: هاتي يلا يلا يلا يلا يلا حين يلا هات الشيل هات الشيل هات البقين يلا يلا يلا حبيبي يلا في غرض هاني معاهم يلا شو رايا
3: مبروك يا معلم
0: الله يبارك فيك لسه يا ابو حيطلع لقدام لسه يا محمد ملعب الوحده حنمشي فيش سياره ثاني بالمره
4: وين هذا المكان
0: ملعب الوحده
4: ازاي
0: الشارع اللي بعد دوار الخور والله ما سامع لسه ما وصلنا شارع 8 احنا يلا امشوا يا عم
5: مش قادر
0: ايوه يا جماعه مشوا طلع الجوال من جيبتي يا طوقه افتحي تحت البنطلون يلا تعرف تفتحيه افتحيه يا ميمي رانيا ميمي رانيا يابا رن ولا لا رني ضلك رني يا ابا فيش ساعة الأغنية بدل تقعد يا ابا أمولة تشوف سيدك
2: والله احنا نتذكر ست ام عمر
0: ستك ام عمر الله يرحمه
5: يا بودها قبل ست عم
0: هذه الدار حلوه هذه الحلوه من وين حلوه مكسره كسفوها اليهود يلا هذه يا بضة طلعت منها شهداء كثير والله النتفة هذه طلعت مرة وولادها تحت كان تحت الردمها مستشهد يلا ايوه قاعدهم هان ريحهم هان قاعدهم هان لا يا مش هذا بصل راح البصل زي هذا يابا وبصنا راح يا اخوي الولاد معايا فيش ارسال يا اخو فيش ارسال بالمره اشتغل معاك ولا لسه امانه هم ادوك اياه

0: طيب ماشي. ليش تكملوا من هان على الدار ولا استنى الباص؟
1: استنى الباص.
2: إذا بنستنى الباص.
0: المشوار 8.
2: لا، نستنى الباص مش تدري.
0: مش هذا يصير مع الباص. يلا. يلا.
1: I'm gonna go to the